0: راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة
1: like what you're hearing?
0: ولغاية
1: Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts or join us live. Community Radio.
0: فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

يا طلعة طلع الغبار عليها وأذاقها كأس الردى بيديها، رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها. ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها ووحقن عليها، وما وطئ الحصى شيء أعز علي من عليها. ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكني سقط الغبار عليها لكن ظننت على العيون بحسنها وأنفت من نظر الحسود إليها. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، حان وقت موعدكم مع إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين التابعة لجمعية الصابئة المندائيين، ولقاؤكم الأسبوعي والذي يمتد من الساعة 5 مساء وحتى 7 مساء من كل يوم ثلاثاء، مساء كل يوم ثلاثاء. وهذا اليوم 15 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026، برامجنا هذه تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3، معكم كل من الزميل صبري سالم فزع وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. نتمنى لكم قضاء أمتع وأحلى وأجمل الأوقات برفقة برامجنا لهذا المساء. طابت أوقاتكم.

أيها الإخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء لتستمتعوا ببرامجنا المنوعة والتي نقدمها خلال هذه الفترة والتي تمتد من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء. أعزائنا المستمعين، نبدأ فترتنا بأخبار جمعية الصابئة المندائيين والتي نقدمها لكم خلال هذه الفترة. أعزائنا المستمعين، جلسة فنية وإبداعية للشابات ضمن برنامج سيتس نظمت جمعية الصابئة المندائيين في استراليا يوم 12 أيلول سبتمبر 2026 جلسة فنية وإبداعية مخصصة للفتيات الشابات، وذلك ضمن أنشطة برنامج سيتس في إطار اهتمام الجمعية بتوفير برامج اجتماعية وثقافية وتنموية تعزز مهارات الشباب وتدعم اندماجهم وتفاعلهم داخل المجتمع. وتضمنت الجلسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والأعمال اليدوية، ومن بينها تزيين المرايا، حيث أتيحت للمشاركات فرصة توظيف مواهبهن وأفكارهن الإبداعية وتنمية مهاراتهن الفتية الفنية واكتشاف أساليب جديدة للتعبير عن الذات من خلال الفن والعمل اليدوي. وشكلت الفعالية مساحة تفاعلية جمعت بين التعلم والإبداع والترفيه، وأسهمت في تعزيز روح التعاون والتواصل وبناء العلاقات بين المشاركات في أجواء اتسمت بالصداقة والانسجام والمشاركة الفاعلة. وتأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية برنامج ست في دعم الشابات وتشجيعهن على تطوير قدراتهن واكتشاف مواهبهن، إلى جانب توفير بيئة اجتماعية إيجابية تساعد على تعزيز التواصل والترابط المجتمعي. وعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركات على حضورهن وتفاعلهن ولكل من أسهم في إنجاح هذه الجلسة، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات الهادفة ضمن برنامج سيتس. وللراغبات في الانضمام إلى الأنشطة والفعاليات المقبلة يمكن التواصل مع إينا شولي عبر البريد الإلكتروني ina.shuli@mandaiyan.org.au. إذا كنت ترغبين بالانضمام إلينا والمشاركة في فعالياتنا القادمة، يرجى التواصل مع إينا شولي. On 12 September, the Sabian Mandaiyan Association in Australia, as part of the SEATS program, hosted an arts and craft session for young women. The session included a range of creative arts and craft activities, including mirror decoration, giving participants the opportunity to express their creativity, develop their artistic skills,

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. بيان شجب وإدانة صادر عن الهيئة العامة عن الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا. فضيلة الرئيس شمس التار جبار حلو، رئيس طائفة صابئة المندائيين في العراق والعالم المحترم. فضيلة الرئيس شمس صلاح جبوري الأب الروحي لطائفة صابئة المندائيين في استراليا. أصحاب الفضيلة الريشمي والجنزبري والترميذي والإشكندي المحترمون أينما كنتم، الإخوة الأخوات رؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية العامة في كل مؤسسات الطائفة المحترمون أينما كنتم، الإخوة أعضاء الهيئة العامة لنادي التعارف المندائي في استراليا المحترمون، الإخوة والأخوات أبناء الطائفة المندائية المحترمون أينما كنتم، أسوث نهويلكم. منذ أن تناخت مجموعة خيرة من إخوتكم وبكل نكران للذات يشهد له الجميع على تأسيس نادي التعارف المندائي في استراليا، إيمانا منها بعقيدتها المندائية وأن المندائيين عائلة واحدة، وإحساسا منها بما تتعرض له الطائفة من تشرذم وتناحر وهجمات شرسة من داخل الطائفة ومن خارجها لاستدراج أفرادها، وخصوصا من الفئات العمرية الشابة إلى خارج الطائفة. قد حتمت علينا إنشاء هذه المؤسسة العابرة لكل الانتماءات والأهواء، هدفها لم شمل أبناء الطائفة، حيث حققت وبوقت قياسي ما عجزت عنه مؤسسات لها باع طويل في العمل المؤسسي. وبشهادة كل منصف عاقل قلبه مفعم بحبه لطائفته، لقد قدم أعضاء الهيئة الإدارية وجميع اللجان التابعة للنادي كل ما في وسعهم من أجل إنجاح هذا المشروع، ودون انتظار كلمة شكر من أحد. قدموا إمكانياتهم المادية والمعنوية، وخصوصا أن أعمار بعضهم قد تجاوزت 60 بل وحتى 70 عاما، وتحت شعار اعمل بصمت ودع عملك يتكلم، لقد ضحوا براحتهم وراحة عوائلهم، وكان للشباب دور كبير في هذا النجاح الباهر. وبدلا من تلقي كلمة شكر أو كلمة طيبة، يخرج علينا البعض ممن لم تعرف لهم سابقة في خدمة الطائفة بتهم باطلة تطعن في ذممنا وذمة هذه المؤسسة الوليدة والتي أثبتت جدارتها منذ انطلاقتها. إننا الهيئة الإدارية إننا وفي الهيئة الإدارية لنادي التعارف وباسم هيئتنا العامة نستنكر وندين ونجب وبأشد العبارات ما تعرض له النادي من تهم

أباطيلة، ونعرض هذا الأمر على طائفتنا مؤسسات وأفراد لرد الاعتبار لنادينا ولنا كأشخاص. لم يكن ذنبنا إلا أننا نخدم طائفتنا، ونعدكم بأننا ماضون قدما في سبيل خدمتكم من خلال هذه المؤسسة وتحقيق أهدافها السامية التي تأسست من أجلها. والحي يزكي عمل الخير والخيرين، الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم راديو صوت المندائين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، وردنا من النادي الرياضي هذا الإعلان: نكسب الشباب لنضمن المستقبل. السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة للنادي المندائي الاسترالي الرياضي المحترمين، أهلنا المندائيين الكرام، جمهورنا الرياضي الكريم، تحية مندائية رياضية طيبة، إيمانا بأن العمل المؤسساتي هو الأساس في بناء الأندية واستدامة نجاحها، وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه المندائية والمندائيين، عقدت الهيئة الإدارية للنادي المندائي الاسترالي الرياضي اجتماعها يوم الاثنين الموافق 7/9/2026، وذلك لانتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتير للدورة الإدارية الجديدة التي تمتد لأربع سنوات قادمة. بعد نقاشات أخوية وحوار رياضي مسؤول، جرى انتخاب السادة الآتي أسماءهم لتولي المهام الإدارية للدورة الجديدة: السيد أيات حمدان حلحل رئيسا للنادي، السيد كرم سمير مظلوم نائبا للرئيس، السيد أردوان عبد القادر سكرتيرا للإدارة، السيد كريم نعمة مونس محاسبا للإدارة، السيد سهيل نجم عبد الله عضو إدارة، السيد فراس حميد الخميسي عضو إدارة، السيد فرات فائق صحن عضو إدارة، السيد سعيد عمران الزهيري عضو إدارة، السيد ميثم يونس عضو إدارة. تؤكد الهيئة الإدارية الجديدة إن المرحلة المقبلة ستقوم على العمل المؤسساتي وتوحيد الجهود وتطوير الأداء الرياضي والارتقاء بمستوى النادي وتعزيز دوره في خدمة المندائية والمندائيين، مع إيلاء الشباب والناشئين اهتماما خاصا باعتبارهم أساس المستقبل وضمانة استمرار المسيرة. وفي هذه المناسبة تتقدم الهيئة الإدارية للنادي المندائي الاسترالي الرياضي بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد أوس أنيس عمور رئيس النادي السابق وأحد المؤسسين الأساسيين للنادي، تقديرا لمسيرته الإدارية والرياضية الممتدة لأكثر من 13 عاما، لما قدمه خلالها من جهود مخلصة وعطاء متواصل إسهاما في تأسيس النادي وترسيخ دعائمه وبناء أسس متينة لعمله المؤسساتي والرياضي. لقد كان للسيد أوس أنيس عمور دورا بارزا في مراحل التأسيس والانطلاق والتطوير وترك بصمة واضحة في مسيرة النادي، لما بذله من وقت وجهد في سبيل خدمة المندائية والمندائيين ودعم النشاط الرياضي والحفاظ على استمرار النادي وتقدمه. وإذ نثمن عاليا هذه المسيرة، فإننا نؤكد إن الوفاء للرواد والمؤسسين وتكريم جهودهم هو جزء أصيل من ثقافة العمل المؤسساتي، وإن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود المخلصين الذين أسهموا في بناء هذا الصرح الرياضي المندائي العظيم. كل الشكر والتقدير للسيد أوس أنيس عمور، مع خالص تمنياتنا له بدوام الصحة والتوفيق، وستبقى جهوده محل احترام واعتزاز وتقدير من أبناء النادي خاصة والمندائيين عاما. ستعمل الإدارة الجديدة على أعداد ونشر برنامجها الإداري والرياضي للدورة القادمة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرياضي لعام 26-27، بما ينسجم مع تطلعات الهيئة العامة والجمهور الرياضي ويعزز حضور النادي ودوره في خدمة الشباب الرياضي. وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة العامة للنادي ومن جمهورنا الكريم وكل من أسهم
ويسهم في دعم مسيرتنا، مؤكدين أن نجاح النادي مسؤولية مشتركة، وأن كسب الشباب وتمكينهم هو الطريق الأضمن لبناء مستقبل رياضي ومندائي مشرق. تقبلوا تحياتنا وفائق احترامنا. إعلام النادي المندائي الاستقرار الرياضي، 7/9/2026.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. ننتقل الآن بكم إلى برامجنا الاعتيادية، وتحت عنوان قصيدة أعجبتني للشاعرة حوراء الهميلي. قصيدة جميلة رقيقة صوفية المذهب، إضافة إلى قافية لطيفة وهي حرف الجيم، تقول فيها: موارب باب روحي بعد من فرج، كم طرقة يشتهيها الموت كي ألج، كم أجتلي ما وراء الغيب فتنته تمتد للحلم ضوءا يفهم اللجج، يفهم اللجج كي ألثم الشفق المسكوب من شفة الرؤيا وأرشف من كأس السماء وهج، وكلما ضج بي في الطين أخلعه، وكلما ضج في الطين، وكلما ضج في الطين أخلعه جسما تخفف مني حالما، جسما تخفف مني حالما عرج. وكلما ضج في الطين أخلعه جسما تخفف مني حالما، عرجا مسافرا حيث لا ريح تلبسه سوى عوالم من أوهامه، نسج معبئا كأسه الصادي بأدمعه، أو معبئا كأسه الصادي بأدمعه ومازجا لهفة الماضي، وممتزج بهذه يهذي فتشربه الذكرى مخمرة أوجاعه حين نزت سائلا لزج. يهذي فتشربه الذكرى مخمرة أوجاعه حين نزت سائلا لزج. أغراه أن الصدى في الروح أغنية تمشي بإيقاعها كي تعبر المهجة، فراح يسبح في معناه يشعله زيت قديم على أضلاعه سرج. من درب الحلم أن يغتال صاحبه؟ متى تسرب للأعماق واختلج؟ حزن على الروح ألقى ظله شبحا، وظل يمشي الهوينا خائفا عرجا. وكلما مس جلدي حفرة نبتت من أي ثقب عميق عبره ولجا، وراح يبتز أحلامي وذاكرتي معاول لم تجد للنور منفرجا. لا بأس بالتيه يا قلبي، لعل خطا تفرست فيك واختارتك منعرجة. آسف للتلكؤ لأن الكتابة ناعمة، وكما ترون نستعين بالنظارات، ولكن القصيدة جميلة، تظل جميلة. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، يسعد مساءكم، ودائما نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة لكم ولعوائلكم على الدوام. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا التقرير عن ما قدمه إيلون ماسك خلال سيارته الجديدة تسلا. في هذا التقرير ستتطلعون إلى ما قدمه إيلون ماسك بهذه السيارة الجديدة. تسلا تتحدى قواعد السلامة مع سايبر كاب بلا مقود أو دواسات أو مرايا. لم يكتفي إيلون ماسك بتغيير قواعد صناعة السيارات، بل بات يختبر حدود القانون ذاته. فمع إطلاق شركته تسلا التي يمتلكها ماسك خدمة روبو تاكسي من طراز سايبر كاب في مدينة أوستن الأمريكية، ردت الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطريق السريعة NHTSA بفتح تحقيق رسمي في نحو 1000 وحدة من هذا الطراز. والسيارة التي يراهن عليها ماسك ليست كغيرها، فسايبر كاب الذهبية اللون ذات الأبواب الفراشية لا تحتوي على عجلة قيادة ولا دواسات ولا مرايا، وهو تصميم يتحدى مباشرة المعايير الفيدرالية للسلامة التي وضعت أصلا للسيارات ذات الإدارة اليدوية. وبدلا من انتظار الحصول على مصادقة تنظيمية، لجأت تسلا إلى ما يعرف بالتصديق الذاتي، وهو المسار الذي يركز عليه التحقيق الحكومي. رهان بتريليون دولار، لا يصعب فهم المنطق الذي يدفع ماسك في هذا الاتجاه. فاستراتيجيته القائمة على برمجيات القيادة الذاتية والروبوتات دفعت القيمة السوقية لتسلا إلى نحو 1.4 تريليون دولار، متجاوزة القيمة المجتمعة لعدد من أكبر شركات السيارات في العالم. ووعد ماسك بأن سعر سايبر كاب لن يتجاوز 30,000 دولار، وأن الإنتاج سيتصاعد بصورة كبيرة في أواخر هذا العام أو مطلع العام القادم. وأكد مايكل بروكس المدير التنفيذي لمركز سلامة السيارات لرويترز أنه لا يرى أي تفسير معقول يجيز اعتبار سايبر كاب مستوفية للمعايير الفيدرالية. وكشفت مقابلات مع موظفين سابقين شاركوا في تدريب نظام القيادة الذاتية أنه لا يزال يعاني صعوبات في مناورات أساسية، على الرغم من تأكيد تسلا أن برنامجها أكثر أمانا 10 أضعاف من السائق البشري. خطوة ماسك التالية من جانبه، يرى فيليب كوبمان أستاذ الهندسة في جامعة كارنغي ميلون والخبير في سلامة المركبات المستقلة، إن ماسك قد يتبنى تفسيرا إبداعيا للوائح يؤكد بموجبه امتثال مركباته للمعايير، ثم يغرق السوق بها قبل أن تتمكن الجهات التنظيمية من البت في الأمر. وأضاف تسلا اختبرت حدود اللوائح تاريخيا، وأتوقع أن تواصل ذلك. وقد أعلن رئيس قسم الهندسة في تسلا لارس مورافي عبر منصة إكس إن سايبر كاب لن تخضع للحد الأقصى البالغ 2500 مركبة سنويا المفروض على مسار الإعفاء الحكومي، دون أن يفصح عن الأسباب. في حين أكدت NHTSA أن تسلا لم تتقدم بأي طلب إعفاء رسمي. في حين أشارت 3 مسؤولين سابقين كبار في NHTSA إلى أن أي خلاف مع تسلا قد ينتهي أمام القضاء، مستدلين بسابقة شركة
زوكس التابعة لأمازون التي سلكت المسار ذاته قبل أن تضطر للتراجع وانتظار إعفاء حكومي استغرق نحو عام. وخلص أحد المسؤولين إلى أن NHTSA لم تكن دائما الطرف الفائز في مثل هذه المواجهات، وهو ما يبقي رهان ماسك مفتوحا. هذه هي التكنولوجيا الجديدة التي يراهن عليها إيلون ماسك. نتمنى أن تكون السلامة لساقي هذه السيارة في المستقبل القريب.

نجيب محفوظ البصرة، محمد غضير في ذمة الله. كتب فتحي شداد: محمد غضير نجيب محفوظ البصرة الذي لم تنصفه مدينته. محمد غضير قامة أدبية بحجم البصرة. حين نتحدث عن الأديب والقاص الكبير محمد غضير، فإننا لا نتحدث عن اسم عابر في المشهد الثقافي العراقي، بل عن قامة أدبية تركت بصمتها في القصة العراقية والعربية، وأصبحت تجربته موضع تقدير واحترام لدى النقاد والقراء والمثقفين. محمد غضير ابن البصرة عرفه الوسط الثقافي قبل كل شيء بتواضعه وأخلاقه وهدوئه، فلم يكن يبحث عن الأضواء ولم يجعل من أدبه وسيلة للتعالي على الآخرين، بل بقي قريبا من الناس يحمل ثقافته الكبيرة بروح الإنسان المتواضع. محمد خضير هو نخلة من نخيل البصرة، شامخ بجذوره، عميق بانتمائه، معطاء بظلاله وثمره. وكما أن نخلة البصرة ارتبطت بتاريخ المدينة وذاكرتها، ارتبط اسم محمد غضير بأدبها وثقافتها ووجدانها. ولقد شبه البعض تجربته ومكانته الأدبية بمكانة الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ، وهذا التشبيه ليس لأنهما متشابهان في كل شيء، وإنما لما تمثله تجربتهما. تجربتهما من حضور أدبي وتأثير في السرد والقصة والذاكرة الاجتماعية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لو كان محمد غضير في بلد آخر، هل كان سيحتفى به كما يليق بقامته؟ ربما كانوا سيقيمون له المتاحف ويسمون باسمه الشوارع والمكتبات، ويضعون له تمثالا في إحدى ساحات مدينته، ويجعلون من منجزه الأدبي جزءا من هوية المكان. أما نحن فكثيرا ما ننتظر رحيل المبدع حتى نكتشف قيمته. محمد خضير لا يحتاج إلى تمثال كي يكون كبيرا، منجزه هو تمثاله، وقصصه هي شاهده، وتاريخه الأدبي هو المكان الذي سيبقى فيه اسمه دائما. لكن البصرة تستحق أن تكرم أبناءها وهم بيننا، وأن تحتفي بمبدعها وهم أحياء، لأن كريم المبدع لا يكون بالدموع بعد الرحيل، وإنما بالموقف الجميل في حياته. محمد خضير ليس مجرد أديب بصري، إنه نخلة من نخيل البصرة وجزء من ذاكرتها الثقافية، وقامة عراقية تستحق أن نقول لها اليوم لا غدا: شكرا لأنك جعلت من البصرة حاضرة في الأدب العراقي والعربي. وسيظل محمد غضير مهما مرت السنوات نخلة باسقة في بستان البصرة الثقافي، لا تنحني أمام الزمن ولا يغيب ظلها عن ذاكرة المدينة. إلى رحمة الله، إلى عالم الخلود محمد غضير.

0: أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم على الدوام، ونتمنى لكم دوام الصحة والسلامة. أعزائنا المستمعين، إليكم هذه القصة التي تهز مشاعر الذي يسمعها ومدى الأخطاء التي يرتكبها الأطباء بحق بعض الناس ويجعل من حياتهم مأساة قد تستمر لسنوات دون معرفة الأسباب، وتكتشف النتائج بأنها خطأ بخطأ وليس هناك ما كان للتشخيص به صواب. أعزائنا المستمعين، إليكم هذه القصة. خضعت للعلاج الكيميائي لمدة 11 عاما للشفاء من سرطان لم أكن مصابة به أصلا. كانت بيكي جونز تبلغ من العمر 21 عاما عندما أخبرت بأنها مصابة بورم دماغي خبيث، وإن أمامها أشهرا معدودة لتعيشها. لم يمض وقت طويل على لقائها بشريكها، وكانت تحلم بمهنة في مجال الشرطة، ولكن فجأة أصبح المستقبل قاتما. أدى التشخيص الذي أجراه استشاري متخصص في علاج السرطان إلى خضوعها لعلاج كيمائي استمر 11 عاما، مما غير طبيعة حياتها. كانت تشعر بالغثيان باستمرار، ولم تعد قادرة على المشاركة في المناسبات العائلية، وتوقفت مسيرتها المهنية، وشعرت دائما بالخوف والقلق. تبلغ بك الآن 34 عاما، وقد علمت مؤخرا إنها لم تكن مصابة بالسرطان أصلا، بل بالتهاب في الدماغ كان من الممكن علاجه بأدوية مضادة للالتهاب. تعد هذه الأم لطفلين، واحدة من أكثر من 40 مريضا يتخذون إجراءات قانونية ضد مستشفيات جامعة كوفنتري ويوركشاير UHCW التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بسبب العلاج المطول أو غير الضروري للسرطان. وقالت فيل لي مرارا وتكرارا: إنني سأموت بدون العلاج الكيميائي، قد دمر حياتي. تقول بيكي إنها عندما كانت شاب أخبرها البروفيسور إيان براون الاستشاري في مستشفى جامعة كوفنتري أنها ستحتاج إلى تناول دواء العلاج الكيميائي تيموزولوميد لبقية حياتها، على الرغم من أن الإرشادات الطبية توصي بست دورات على مدى 6 أشهر. عندما شككت في نتائج العديد من الفحوصات التي لم تظهر دليلا على وجود ورم، قال لها الاستشاري انه لن يكون مرئيا بالعين المجردة. لم تعرف الحقيقة الا في عام 2025، عندما كانت حالات السرطان في المؤسسة المرتبطة ببراون قيد المراجعة. لم اكن اعاني من ورم في الدماغ، لقد تم تشخيص حالتي بشكل خاطئ، وقد خضعت لكل هذا العلاج طوال معظم حياتي البالغة دون أي سبب، لقد دمر حياتي تماما. قال العديد من مرضى براون لبي بي سي إنهم تناولوا دواء TMZ لسنوات، ما تسبب لهم بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة. قالت إحدى المريضات إنها تعتقد أن الدواء جعلها عاقرا، بينما أصيبت مريضة أخرى بسرطان الدم بعد 100 دورة علاجية غير ضرورية. أشارت النتائج الأولية لمراجعة أجرتها الكلية الملكية للأطباء RCP إلى أن المرضى في المستشفى كانوا يتلقون بشكل روتيني جرعات مطولة من الدواء مع قليل من الأدلة أو بدون أي دليل على فائدته. وخلص التقرير إلى أن إخفاقات الموظفين في المستشفى ترقى إلى مستوى خيانة ثقة المرضى، كما تساءل عن سبب عدم قيام الصيادلة المختصين في الأورام بمراجعة المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي عن طريق الفم بشكل مستمر لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما. وقالت مؤسسة UHCW إنها لن تعلق على الحالات الفردية، لكنها قالت إنه تم وضع تدابير لضمان إشراف أكثر صرامة على وصف واستخدام دواء TMZ. في عام 2012 كانت الحياة في بدايتها بالنسبة لبيكي، حيث التقت بشريكها بيت، ولكن بعد فترة وجيزة بدأت تعاني من صداع نصفي حاد وطلبت المساعدة الطبية، ثم أجري لها جراحة أعصاب خزعة دماغية. لكن فيونا تينسلي وهي شريكة في شركة المحاماة ببراينرز قالت إن البروفيسور براون قد شخص حالة بيكي بورم أورومي دبقي من الدرجة الرابعة، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ عدوانية قبل ظهور النتائج. حاولت بي بي سي الاتصال بالأستاذ المتقاعد عدة مرات. وصفت بيكي سنوات تناولها لأدوية العلاج الكيميائية بأنها مروعة، وقالت كان الأمر عبارة عن غثيان مستمر وآلام في المعدة وتقرحات في الفم وإرهاق يومي، لقد كان الأمر فظيعا. أثر الدواء على كل جانب من جوانب حياتها، حيث دفعها الخوف من العدوى إلى تجنب المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية، كما تم سحب رخصة قيادتها في البداية ثم تم تقييدها. وأوضحت قائلة قبل العلاج كنت أذهب للنادي الرياضي طوال الوقت، وكنت أمارس رياضة الجري، وكنت أنا وبيت نذهب للتنزه سويا، لكن بسبب العلاج كل ذلك توقف، كما أبلغ الزوجان بأن بيكي لن تتمكن من الإنجاب. وقالت ثم أنجبت طفلين وأخبرني بأنهما معجزتان. استمر علاجها لأكثر من عقد حتى تلقت فجأة في عام 2024 مكالمة هاتفية من طبيب يقول إن علاجها الكيميائي سيتوقف. لم يكن لديه أي سبب لذلك. أخبرني إن إيان براون قد تقاعد، وكانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها بذلك، تقول بيكي. قيل لها إن طبيبة الأورام الجديدة ستجيب على أي أسئلة، لكن لم يذكر اسمها. وقالت لم أكن أعرف ماذا أفعل أو إلى أين أتجه أو مع من أتحدث، لأنني لم أتلقى أي دعم من المستشفى خلال ذلك الوقت. في مايو أيار 2025 وبعد تحليل مستقل أجراه جراحو الأعصاب وأخصائيو الأشعة نيابة عن محاميها، قيل لها إنها لم تكن مصابة بسرطان الدماغ أصلا. كانت في الواقع تعاني من التهاب النخاع الشوكي المتورم، وهو التهاب يعالجه عادة أطباء الأعصاب الذين يصفون مضادات قوية. تلقت بك الخبر عبر مكالمة فيديو مع محاميها والخبراء. عندما علمنا بالأمر كانت الدموع تملأ عيون الجميع. هذا ما قالته تينسلي التي تمثل العديد من المرضى. خلص تقرير لجنة مراجعة الحالات الذي لم يذكر اسم البروفيسور إيان براون، بل أشار إلى الدكتور صاد، إلى أن 15 حالة من أصل 20 حالة تمت مراجعتها كانت غير مرضية بشكل عام، كما لم يشارك الاستشاري في المراجعة. ووجد فريق المراجعة أن هناك أدلة ضئيلة على فهم وتوثيق مخاطر تناول الدواء، وأشارت النتائج الأولية إلى وجود قصور في الاستقصاء السريري في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف التعاون مع الزملاء ضمن فرق العمل متعددة التخصصات، مما سمح باستمرار أخطاء تشخيصية محتملة دون اكتشافها أو تصحيحها. وصفت بك النتائج بأنها مرعبة، وأضافت: الأمر لا يتعلق فقط بما فعلوا، بل يتعلق أيضا بكيفية سماحهم له بالتصرف بمفرده لفترة طويلة. يبدو الأمر كما لو إنه كان يدير عرضه الخاص ولم يكن هناك أحد لمراقبة ما يفعل. المزيد من التحقيقات، وقال متحدث باسم مستشفى جامعة كوفنتري ويوركشاير، أن جميع المرضى المتضررين قد تمت مراجعتهم من قبل كبار الأطباء مع وضع خطط الرعاية المناسبة. نقوم أيضا بإجراء مراجعة مستقلة لإجراءات الإبراغ عن أي مخالفة بقيادة جهة مستقلة لضمان شعور المواطنين بالدعم الكامل والثقة في إثارة أي مخاوف. ستقوم المؤسسة بتقييم مراجعة الكلية الملكية للأطباء بالكامل عند نشرها، وستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة بناء على نتائجها. وأضافت المؤسسة: نريد أن نطمئن الناس بأن سلامة المرضى وصحتهم لا تزال على رأس أولوياتنا. استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كتب في الأصل باللغة الإنجليزية، وقد راجع أحد صحفي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. والله أي إنسان 21 سنة 11 سنة هي تأخذ كيمياء وكذا وشغلات وعلى أساس مصابة بالسرطان بالدماغ.
1: لا يقتصر الأمر على أمريكا فقط، سوء تشخيص الطبي. الآلاف
0: هاي إنجلترا.
1: إنجلترا نعم، الآلاف يفقدون حياتهم أحيانا نتيجة خطأ التشخيص الطبي.
0: اي كارثة. نتمنى للجميع الصحة والسلامة اعزائنا المستمعين.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين، وإليكم هذا الخبر. عاصفة في المنازة تتفاعل في إسرائيل، مقال مهم. إذا لم يكن مخرجي نازا يستحقون الجنسية الإسرائيلية، فأنا أيضا لا أستحقها، وأنتم كذلك.

ذلك بقلم الكاتب والصحفي روغل إلفر ها آرتس مترجم عن العبرية في 15 من شهر أيلول سبتمبر عام 2026 نقلا عن صفحة الأستاذ عامر الهزيل. يعتزم وزير الثقافة ميكي زوهر صاحب جنسية مخرجي فيلم نازا راحيل شور ويوفال إبراهام، وهذا إعلان رسمي للحرب الأهلية ضد جميع مواطني إسرائيل الذين يقولون استنادا إلى الحقائق والشهادات والتحقيقات التي نشرت أيضا فيها آرتس وانطلاقا من رؤيتهم الأخلاقية للعالم أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب كثيرة في غزة، ومن بينها قتل عشوائي لعشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، إن راية سوداء ترفرف فوق سلوك الجيش الإسرائيلي هناك. كم عددنا في الواقع؟ يمكن الافتراض أننا مئات الآلاف، أولئك الذين يواصلون أيضا الصراخ ضد الاحتلال والفصل العنصري في الضفة الغربية رغم المجزرة وبسبب المجزرة. إسرائيل لا تريد أن تصغي إلى الحقيقة التي نكشفها ونعكسها وننشرها، وإسرائيل التي تصم آذانها تشمل أيضا غالبية الإسرائيليين الذين تمثلهم أحزاب المعارضة. حتى إيزنكوت ولابيد وبينيت وليبرمان لا يريدون معرفة الحقيقة بشأن الجمهور بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وكذلك مشاهدو القناة 12. وقراءة يديعوت غالبية الجمهور الإسرائيلي تريد إسكات النقاش، وترى أن الإسرائيليين الذين يثيرونه ويتعاونون مع آلية كراهية معادية للسامية ويخونون جنود الجيش الإسرائيلي. والآن ترتقي محاولة إسكاتنا درجة أخرى، إن سحب الجنسية من مخرجي الفيلم يعادل سحب الجنسية من مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يؤيدون عملهم ونضالهم. إنها عملية سلب تؤدي إلى الطرد والهجرة، تماما كما هي سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. يمكن الافتراض أن هناك في إسرائيل أغلبية صليبة تؤيد اتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات على مخرجي الفيلم وصولا إلى سحب جنسيتهم، وهذه الحقيقة تعكس بصورة موثوقة وضع مجموعة أخرى من الليبراليين الحقيقيين في إسرائيل، أولئك الذين تنطبق ليبراليتهم أيضا على الفلسطينيين. نحن مجموعة صغيرة ومعزولة، المتطرفون في صفوف المعارضة غير الشرعيين للمشاركة في الحكومة، تحميها منظومة قضائية ضعيفة ومهددة. غالبية الجمهور الإسرائيلي يسمينا خونة ولن يخرج إلى الشوارع للدفاع عن حقنا في التعبير عن آرائنا. إذا سحبت الجنسية من شور وأبراهام، فما قيمة الجنسية الإسرائيلية أصلا؟ ومن يريد أصلا الجنسية الإسرائيلية إذا أصبحت تعني إعلان الولاء لحق الإسرائيليين في ارتكاب جرائم الحرب وإسكات كل انتقاد لها؟ إذا لم تكن شور وإبراهام يستحقان أن يكون مواطنين إسرائيليين، فأنا أيضا لا أستحق ذلك.
وكذلك كثيرون من العاملين فيها آرتس وقرائها ومن قرائها. إن هجوم زوهر على وجه الخصوص وهجوم المنظومة الإعلامية السياسية عموما على شوري وإبراهام هو هجوم علينا جميعا. كلنا معارضون للهمجية وملاحقون، وكلنا مقفلون خارج العقد الوطني الجديد الذي يتبلور في إسرائيل، والذي يفرض إنكار جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وإنكار الاحتلال والفصل العنصري، وإنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولة، وإنكار الحقائق وإنكار الحقيقة ودعم الوحشية المؤسسية. لكن الحقيقة بشأن جرائم إسرائيل لا تحمل جنسية، نحن نتناقص شيئا فشيئا، أما الحقيقة التي ننشرها فتعيش بفخر في أنحاء العالم. طابت وقتك.

0: خرجت هالأغنية.
1: أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن في نصف الساعة الأخير نتمنى أن نكون قد رقنا لكم بما قدمناه خلال هذا الوقت. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع والذي يتعلق في مخاطر خفية لوصلات الرموش على صحة العين. حذر أطباء عيون من أن تركيب وصلات الرموش قد يزيد من خطر تراكم أث ديموديكس حول الرموش، ما قد يسبب الحكة والإحمرار والتهيج وتقشر الجلد وتشوش الرؤية. ووجدت دراسة أجرتها طبيبة العيون تيتيانا زمود وشفريقها أن هذا العث كان موجودا لدى 24 من أصل 25 امرأة يخضعن بانتظام لتركيب وصلات الرموش، أي بنسبة 96%. وشملت الدراسة 345 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و28 عاما، وقالت نصف المشاركات إنهن يخضعن لتركيب الوصلات كل 3 إلى 4 أسابيع، أي نحو 17 مرة سنويا. كما أفادت 48% منهن بأنهن عانين من الانزعاج أو الإحمرار أو الحكة بعد الإجراء. وأظهر فحص آخر أن 85% من النساء اللواتي خضعن لتركيب الرموش 10 مرات على الأقل عانين من انسداد في غدد الجفون أو انخفاض إفرازات الزيوت الضرورية للحفاظ على ترطيب العين. ويعد أث ديموديكس شائعا بين البالغين، وعادة ما يتساقط بصورة طبيعية من الرموش من دون أن يسبب مشكلات، لكن تراكمه بأعداد كبيرة قد يؤدي إلى التهابات في العين. ويرى الباحثون أن وصلات الرموش قد توفر بيئة تساعد العث على التكاثر، تتراكم خلايا جلد ميتة وبقايا الغراء حول قاعدة الرموش، كما قد تمنع وصلات الرموش التخلص من العث الميت بصورة طبيعية. وقالت البروفيسورة شورشا في دوفغايل رئيسة لجنة القرنية في الجمعية الأوروبية للجراحي الساد والجراحة الانكسارية أن اكتشاف العث قد يصبح أكثر صعوبة لدى مستخدمات الوصلات، لأن المادة اللاصقة توضع بالقرب من المنطقة التي تظهر فيها عادة الأطواق الشمعية التي تكشف وجود العث. الأطواق الشمعية هي ترسبات وقشور تتجمع حول جذور الرموش، وتعد من العلامات التي قد تكشف وجود عث ديموديكس. وقد ودعت زمود إلى الاهتمام بنظافة الجفون والانتباه إلى الأعراض التحذيرية، كما أوصت النساء اللواتي يخضعن بانتظام لتركيب الوصلات بتنظيف الجفون 2 مرات يوميا باستخدام منظف لطيف وفرشاة مخصصة للرموش. نتمنى على النساء اللواتي يضعن الرموش باستمرار أن يراعين الحالة الصحية لعيونهن حسب إرشادات الطبيب صاحب الاختصاص في العيون. نتمنى لكم دوام الصحة.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. كلنا يتذكر الأزمات الاقتصادية العاصفة التي مر بها العالم، وخصوصا منذ أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، ومنها الكساد الكبير الذي حصل عام 1925 والذي أدى إلى انهيار اقتصادي فاحش وكبير، وكان أحد الأسباب التي أدت غير المباشرة التي أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية. كما لا يفوتني أن أذكر أعتقد ما سمي في وقتها بالاثنين الأسود، الذي الكساد الذي حصل سنة 2008، والذي لم يستطع الاقتصاد الأمريكي التخلص منه إلا بتدخل فج وعاجل من الحكومة المركزية، من الحكومة الفيدرالية. والآن إليكم هذا الموضوع تحت عنوان الأمر سيزداد سوءا. خبير اقتصادي يحذر من أزمة أشد خطورة من عام 2008. حذر الخبير الاقتصادي بيتر شيف من أن الولايات المتحدة مقبلة على أزمة تفوق في حجمها الأزمة في عام 2008، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من فقاعة أكبر وأكثر اتساعا تشمل أصولا متعددة. وقال شيف في مقابلة عبر قناة يوتيوب: أعتقد أن الأزمة التي نتجه نحوها ستكون أسوأ، أرى أن لدينا فقاعة أكبر حجما وتشمل عددا أكبر من الأصول. وأوضح الخبير أن الحكومة الأمريكية كانت لا تزال قادرة عام 2008 على إنقاذ الأسواق، لكن السلطات الحالية راكمت ديونا هائلة، مما يعني أن الأزمة المقبلة لن تكون مرتبطة بالائتمان الخاص بل بالائتمان السيادي. وحذر من أن خيار طباعة المزيد من الأموال لن يجدي نفعا بل سيزيد المشكلة تفاقما. وقال شيف: سيخرج الأمريكيون من هذه الأزمة أكثر فقرا بكثير مما كانوا عليه بعد أزمة 2008. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الأمريكية تتحمل التزامات دين كبيرة غير مغطاة بالتمويل، وهي غير قادرة ببساطة على الوفاء بها. وبناء على ذلك سيكون عليها إما إعلان التخلف عن السداد أو اللجوء إلى التضخم للسداد بأموال تفقد قيمتها. ووصف الشيف الوضع الراهن بأنه مشكلة ضخمة كانت تتراكم على مدى عقود. وقال في ختام تصريحاته: تمكننا من تأجيل الألم، لكن الثمن هو أن الألم سيصل إلينا لاحقا وسيكون أقوى. الأمر سيزداد سوءا، فقط سيكون الألم أشد علينا لأننا لم نتحل بالشجاعة لمعالجة هذه القضايا قبل 5 أو 10 أو 20 عاما. وفي أغسطس الماضي قالت الخزانة الأمريكية إن الدين الحكومي
تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وسط تحذير من تصاعد الضغوط المالية مع ارتفاع تكاليف برنامج الضمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد. المصدر برايم. طابت وقته.

أعزائنا المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا بما قدمناه لكم خلال هذه الفترة من مواضيع منوعة اقتصادية وسياسية وصحية واجتماعية وأدبية. أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لضيق الوقت سنضع بعض الأغاني لحين الختام.

أيها الأخوة الأعزاء، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بفترتنا الإذاعية لهذا اليوم. أعزائنا المستمعين، كان معكم زميلي بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.